0: ودى أنه رئيس الرؤساء بعدو من جناب عيسى وجه نبي مغجل بر يدي حلي تسليما منيل الأبيض لو سابت المساهب بالأسود قد سنسه كل الدلال وعزود لم يرد الله نزيره ولا يريده والفضل ما تحولا يبس في سنتي قاتفنان كما بثت مت مدة سنين من لا يرى أحمدنا خير الورى فسوس خائن قلبه ما نورا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول عبد الله أحمد الخديم للمصطفى الذي له سبق يدوم يقول عبد الله أحمد الخديم للمصطفى الذي له سبق يدوم أعوذ بالله آمين هل الذي تسره أقلامي ما توجع الأثايا الباخي فلا ردين سمي واتباخي حس بمدح المصطفى محمد خير رداء مع فضل السمد محمد ممجد مؤمل مفضل مجمل مكمل محمد أفضل خلق الله مطيعه هو مطيع الله دواء قلوب المتقين الباقي بخير أهل الأرض واتباعي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على
2: المرسلين. شباب غيبتي أن الله أراد أن أنال منه جاه وأن أكون شافيا لقومي وأن أكون خادما في دومي ما داكو ما جالي بزوب تكيم با جهور نغا نغا عمر أم نغا يول با ني داكو نك ديم جي والاف نصرانو تكون بالله نيب ديم نيرانو حني أني سيدان يا جليل ومسكني وكل ما أولو يا الله يا حفيظ يا شلمري يا فائق الخلق من بالخير نفسي وديني ثم أهلي والولاد ومسكني لك وديئة أبد وهكذا دنيايا ما أخرايا ففي إما أن نزري برزايا وزري فادا بناري عن جملة ملبية تلقى من أبناء الزمن وجملة الإخوان من أقاربي في الطين أو في الدين والأجانب فليكن إسنا ودأبا يا سمت تولني ولا تكلني لأد وارحم جميع المسلمين أبدا وسليا وسلما سرمدا على محمد وسيلتي لك ولي حسن الختام عندك ولتسري في الصلاة لصاب عن آله وهب لي الإجابة
3: من غادني إلي بتكرمي سقت لو لم دمع سكوري ولم يزل برافعي سكوري رفعني رابع بالكتاب بلا حساب وبلا عتاب لو سكري بلا كفراني وسانني بالحل والجيران يسون أن كل ياسن جهاتي مغنين يدي بأكذا أنادي إذا جلوت آية الفرلعين لغير ذاتي ويزود المهين لم ينهني مكر ولا إبليس أو فقر أو كدر أو تفليس أي يسمني اللعين والقلاء ربي بمن كتابتي تنمي علا تابتي فاقت سيوخ تربية وكل خير وسيوخ ترخية رد الكتابتي بإذن الله لغيرنا في كل جانلاي مد لي الأكرم تيسيرا يفا لي وإبلا جاري رفيق شكري لرب كريم من كان شكارا وأرتجي من في دارين أبكارا شكري

sukuran law ma qadra jawtu bi kawni sa'idan wa shaku qaran wa zakara wajadu wajhiya fi sharin nabi sanadi للأكرم رافع وهاب سكارا رجوت من أوتا لا شكر وعمالي ورفع اليوم عني نعم غفارا رجوت

مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر.

القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم.

لدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يا الله يا رب، إنك قلت وقولك الحق ووعدك الصدق، ادعوني أستجب لكم. وقلت أيضا:

هب لي خير القسم في المقاسم ولذوي الدين بجاه القاسم ولكشف الليل الهوى البهيما بحرمة المحبوب إبراهيما وليسق خير حلال طيب وخير جيران.

ولتكفني الدهر أذى الشيطان وحزبه الباغين في الأوطان. ولتكف عني كل شخص لم يرد وجهك فاصرفه سريعا إذ يرد. ولتصرفا جملة

أحد دهرا بما ليس يطيق يا سمد، وهب لنا التيسير والفلاحا في كلتي الدارين والنجاحا بجاه ذا اليوم.

بحرمة المشفع المقرب والآل والصحب وشهر رجب، جد لي بالتقديم والتصديق بحرمة المقدم الصديق، وليجد بالحق والتوفيق بحرمة المو

وحرمة الرسل والأنبياء والعلماء مع الأولياء وحرمة الملائك الغر الكرام وحرمة الكعبة بيتك الحرام وحرمة البيت المقدس العظيم وبمدينة رسولك الكريم.

يا حي أنت ذو الجلال الواسع وأنت حسبي فلا أنازع يا ربي أنت ذو المحال الواحد وأنت حسبي فلا أكابد يا فر أنت ذو العطايا الماجد وأنت حسبي فلا أحاسد مولاي أنت ذو الهدايا النافع وأنت حسبي فلا أقاطع أنت الذي تولي محبيك هداك وأنت حسبي فلا أبغي سواك فاحمي حماية ليكون

مشى إلي بالقدم وشر من يركب ذا سلاح وشر ما يطير ذا جناح وشر من يجلس بالكلام وشر ذي ضجع وذي قيام وشر من ينفث في العقود وشر ساحر وذي جحود بك عقدت يا إلهي الأسدا وحية وعقدا

بألف ألف لفظ لا حول ولا قوة إلا بالإله ذي العلا. ونجني من شر ساكن البلد وشر

الموت وفي القبر وفي الحشر غدا ولا تزلي يا حفيظ حاميا وحافظا وحاجبا وراضيا وجاذبا ومرشدا معلما وقائدا إلى الهدى مكرما وهاديا وناصرا ومتحفا بكل ما ينفعني وبالطفا وبسلك المسالك الخلاص ولتكفني عن جملة المعاصي وبسلك رب

فرجا عنهم جميعا يا علي، وارحم وبارك ثم عاف كلهم ونجهم والطف بهم واغفر لهم واجعلني يا

ورزقها اجعل أطيب الحلال في العسر واليسر على توالي وليجد فيه بعلم ينفع ورفعة الصيت بقلب يخشع وليهب فيه دعاء يسمع مع القناعة بنفس تشبع وزوجة صالحة.

لي يا صمد. واضرب سرادقات حفظك على داري وما فيها جميعا مسجلا، ولتدخل الجميع في مكنون غيبك، واحجبنا عن الفتون وعن شرار الخلق والرزايا والجن والشيطان والبلايا، وعمرني بالتقى والنور والزهد والورع في الدهور، ومسكن اجعل مسكن الغفران والرشد والعرفان والرضوان، ودار إخلاص وصدق وورع، ودار سنة ومنجا من بدع، واجعله

واجعله مسكن خروج من ظلم للنور واكف عنه كل من ظلم واجعله دأبا مسكن اتباع لسنة لا مسكن ابتداع واجعله يا رب أحب مسكني في أرضنا لك وللماح السني ولتحمي داري عن الفجور والفسق والباطل في الدهور وانفي الوباء والبلايا كلها عنها والطيب شربها وأكلها واجعل حريمنا حريما آمنا وكن بحفظه كفيلا ضامنا واجب لها

وهكذا دنياي مع أخرايا ففيهما عن نصرف الرزايا واصرف عذاب النار عن جملة من بيتعلقوا من أبناء الزمن وجملة الإخوان من أقاربي في الطين أو في الدين والأجانب فليكن حصنا ودأبا يا صمد تولني ولا تكلني لأحد وارحم جميع

سكرته إذ خصني بخدمة الماحي السني ذا خدمة في العلن لهو أفكر ولمي لا خطابي داعيا لما

فذاك الوحيد والمجيد وهو المبر والأحيد باستقامة يقود إلى الجنان من عمين. صل وسلم يا قدير على سراجك المنير وهو البشير والنذير من نقم والنعم. ذاك رسول الراحة وذاك الرحب الراحة وذاك الفصاحة ذاك رسول الملحمين. صل وسلم.

صل على المبس جليل يا من حما عن خجلين وعندك رمح وجليل وعنده وفخمين يا ربنا يا ربنا يا خلنا يا حبنا منا تقبل كتبنا بمصطفى قسلمين صلي وسلم.

الرؤوف وفي الوجوه والكهوف وبالرماح والسيوف قلع كل الصنم قاد الهداة للنعيم بخير ذكره الحكيم بربي الباقي القديم سبحان من لم ينم صل وسلم سرمدا على الذي قد طردا بليلة قد ولدا فيها مدين المأسم ليلة مولد النبي ليلة محو ريبي ليلة محو تعالى.

ثبتت كمثل النار أطفئت مع محاي الدقمي وعين ساوة التي قرزمت وجلتي لفوسي قبل الملتي توصيت كالعدم وكان قضاء الشهب أصدا لأهلي غريبين عصمي أخي.

يبارك استدعى فيها وقبل رفعا فم كله فارتفعا نحو سما المكرمين حتى

فمن يعظم مولد نبينا باب الهدى فلا يحاسب غدا فاحترم وعظم. فمن يعظم

فكل من أنفق في مولده المشرف مالا بغير سرف ولو بقدر الدرهم فإنه كمن حضر يوم حنين وصبر ويوم بدر ونصر خير ولا المفهمين فمن يعرف

مصليا على الرسول مسلما على الوصول بحزبي في كلمي سل على المدثرين خير المبشرين مع الفرق المطهرين وآله والسلمين سل على المزملين جالد المؤملين هم الندال المرملين وصحبي والسلمين سل على

صل على سيدنا ولينا قدوتنا حبيبنا شفيعنا وآله وسلم. صل على المؤدبين الحرمة المؤدبين خير رسول

محمد خير الأنيم وآله وسلم. سل على عز العرب ولاك كاشف الكرب ولاك رافع الرتب.

فيها برص زبتا حنين الجذع قد أتى في معجزات المكرمين كان يزور منزله فضال كي يبجل من

0: صلى عليه من هدى في ذوي التفهم بعنكبوت نسجت ما حمام أثبتت حم به قد سترت ذاتهما كالظلم والكافرون قد أتوا واثر الماحي قفوا ومن شيء لم يروا ورجعوا بالألم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله

أصبحت من كثرة العصيان ذا حزني، لكن رجوت إلهي أن يعافيني غدا لقوني لما الذنب خوفني.

سدما أستغفر الله تعداد الرياح وما تجري عليه من الأقوات والقسم فرحت مذ كنت أقفو صالح السلف وصرت ذا ترحة إذ كنت ذا دنف ألا أتوب لضعف اليوم من أسفي

قومي مكاشفة فكلنا فليتب يرجو مصادفة أستغفر الله أضعافا مضاعفة مما ذكرت من الأجناس والقسم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.

يا رب لي عجبا لكوني، إن الذي من الإله حزن غاب عن الكون وفيه فزن دلني

أسمعنا من مجيل ما أهل الفداء تزيل ما سبد للمشفع أغنى يميني أن أزل.

صلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسبي وخديمه وسلم تسليما. أصحاب الجنة هم فيها خالدون، إليك يا خير البرية السلام، خديمك الذي كفيته الملام، فلا عليك أبدا ما السلام، في الليل والأسعاد ربنا السلام، أست مقاما دونه كل مقام، يا نور كل عبد كما قام، أست مقاما دونه كل مقام، يا نور كل عبد كما قام، أست مقاما دونه كل مقام، يا نور كل عبد كما قام، أنت الذي أخرجنا من السلام، بك للنور من أباك بالكلام. قصرك الجميل يا خير إمام، بما نويت بك سألت التمام، أنت النبي ورسول والأمام، بك انقياد السالين بالزمام، لك اللدى ربي وراء كل مرام، لك بي يا سيدي المدرام. جاد لنا جاد لنا باقٍ تعالى المنام، بك فأنت سيدي خير الأنام، نويت شكره عليك كلام، وكل سهر والكتاب الاتهام، نويت شكره عليك بالكلام، وخير آية دوام الكلام، هديتي خذ كرما بلا انسرام. يا قائدا من إلهك المرام، تبت لربي زائرا بذنبا، لك وقبله أبت بيزا، هديتي إلى جماد الثانية، هديتي إلى جماد الثانية، من المعرم الخطوب الدانية، ملكني الماهي هدايا كبية، كل أسن من خير عين كبية، فردت بقدم لا ثانية، لها من القدم ليس ثانية، يسر سيدي أروق الداية إلى جناني إلى سيء، حجيتي إلى نبي زبية، بزارة له خيرا دبية، إن كلامي

جناني إلى جنان من الله بادية خدمة خير العالمين. يا لي قالي والدور منه قالي أحمد دنا رتبة جهرا حالية تهلم يبوتك في القالية يا أحمد المختار قدت القافية حبية تدوم ليست عافية درجة المختار ليست قافية اسم الآيات للحباد الصافية ودي لربي ولو للقافية خلانا وهدي لست دار الناسية ناجيت بي للجماد الثانية من المحرم المني للدانية آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لكتاب عزيز ذو مغفرة ورزق كريم ودخل الجنة فقد فاز فلله الآخرة والأولى فلله الآخرة والأولى وجهت وجهي بتلا وجه الكتاب لمالكي وأرتجي خير الثواب الحمد لله لسي ختمنا بخير سكر خجر مسنا نشكر ربنا الذي تقبل من التلاوة كتاب انتلا نشكر على توجه درر إلى سوانا وكفنا من قدر هدى ونور وردا وبركة في سكر من دير جباه مركة للمصطفى للمصطفى للمصطفى سكر نكيم يغني عن المدافع بيبس الموني كون من عبد الله سيد الورى كان لكل من إجاه نويرا كون من عبد الله سيد الورى بان لكل من إجاه نويرا كون من عبد الله سيد الورى بان لكل من إجاه نويرا توسلي بالمصطفى المفدلي لقاد تقديما من المفدلي إن الرسول الله إن الرسول الله إن الرسول الله فاق البصر والجن والأملاك أنسى البقرة بركة الكتاب عبد الكون خديمة من جهل نور الكون أمين بالقرآن قبل كل ما لم يردوا إذ الأراد والسماء كنت مكاتب سواك أدري لله ورسوله وأخنقني يقود للباقي دواما ما وإلى الجنان دون درنا وكبساتني الباقي مسرة تدوم في سورة الأنفال يا حفظ الكريم في سورة الأنفال يا حفظ الكريم في سورة الأنفال حفظ الكريم في سورة الأنفال يا حفظ الكريم لله لله لله ما كتبته من جيسته ولرسوله لختمي جسسي هدية مني لربي السكور ولنبيه خديما ساسكور مني لله وللرسول ولسر الإسلام والقبول من دكسة إلى دخول الجنة حتى بلا سن خير الجنة من دكسة إلى دخول الجنة حتى بلا سن خير الجنة من دكسة إلى دخول الجنة حتى بلا سن خير الجنة هنيت بالجزاء والأجور فبصعب أنا صدوري في ثانية ما هد وبيرابيو كانوا إلا يبايسون أو سالوا ربها التجارة المتجاة لمن لينقاد الجزاء وجاء خدا ونور وردا ويسر أن الجام من أتى البر هذا عليه من لديه خسلت أني أيوب ثلاثة فانقتلت واجهني من ربي الكريم أنا في رحمن وريم ردا وبسر وأمان وصبا بلا نهاية بأجر عرفا سادن يا باغ زيادة ترين أذكروا على كتاب الكريم
يكن كون لمن لم يكن بهاجس ما جاد لي منه بوهج الناجس رد المكاره لغير الله قدهم ولا إله إلا الله رد المكاره لغير الله قدهم ولا إله إلا الله يزوق ما قلق ويهلق من العزاء إلى سؤال مطلق ما الذي جاد بالكتاب عن نسوى الأمان والصواب وجدت للباقي لألي كليتي أقضي قولي أم مليونيتي أدخلت في جيب رسول كل يوم صلاة عليه من أجل قل يا ديني كتاب المصطفى لا خير وينتهي إلى سواء يديه ديني كتاب المصطفى لا خير وينتهي إلى سواء يديه ديني كتاب المصطفى لا خير وينتهي إلى سواء يديه قبحت ربي ورسول والكتاب مستغنيا عن الحساب الثواب لله قد وجدت ما أخناني عن الخلائق إلا الجنان إلا النبي وجدت ما يغنيني عن الوسائل بلا تخمين لله قد وجدت توحيد الرسل عليهم أزكى السلام من يجل جاديا قلا وربي قبلا فهو كسيف كل عهد أرسل نبي إلهي الإجال خير في أبد مع جميع ديري نفهني النبي نفهني النبي نفن جسبا لي قلب كل فائز بن جسبا هداني الله بلا إدلال ومرجني جاد بالألال تجودني حروف شكر ربي بخير من نبي مربي فداني الباقي بمن لا يخفى وجاد لي من بسر نفى قلت وقضي تحدث بما لخاد ولا يرن قما بل على كون قديما مجتبى صلى عليه ربك مجتبى فوسي بسين قابا سواه فأن ساك بالذي أهواه أن لن الباقي لديه ولدا خير الورى ما ليصف القلدا ساد بلا نهاية كليتي من لا يزال قابل نيتي فهمني حليم والقبير من أجل سابارقني التدبير لوجه من لست ألاقي أبدا بهم في عددا وأبدا لسان سكري بعد سكر عمدا بلا انتهاء سبقا خالدا هو الذي يجيني ولا ميسرا وقاد لي بلا زمى كسرا إلا يقاد يمنى ما لي أبا بلا حساب أو حساب سافلا لوجه الكريم فارخت المبي بلا ملاقات وإن أرسلني إذا تناولت سوى المبيه لانقاد جود أنفي السمين خير جميع العالمين أحمد صلى وسلم عليه سمد رجوس من ثلاث نما ثلاثة قد بتعاق المنيا حدية من المكرم الكريم لأبد خير الذي ترى لي توجهت لخير المبيات إلى جنان من أدى بالدار فاجاني سمن والثواب والأجر والجزاء والثواب إلا يقاد الله ما لقاد يمنا ونورا مودا فانقاد لي وجه النافيه ما توجه ليردا وليسفى نجه أديم شكر الله للجنان بلا تغرر ولا هدوان وادهني كل لياد لم يكن من الذي لاختاره الله بكن لله رب العالمين الحمد الله لم يوقتنا منذ أحسن الله من الشيطان كقدر وجاد بالأمان آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الشيطان الرجيم وإني أهيس بك وسريتا من الشيطان الرجيم رب أهوس بك من أمساك ساتيني وأهوس بك رب أن يهتروني بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك
على من قلت به لقد جاءكم رسول من أنفسكم حسيس عليه ما أنتم عريسون عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفني كل ما لم ترده لي وكل ما لم يرده لي قبل التوجه إليه وقبل التوجه إليه سبحان فيكون آمين يا رب العالمين. وبشر رسول الله وبشر رسول الله وبشر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بهذه الأرض وجلالا أكبر داك وأعلى سروري صلى الله تعالى عليه وسلم وقربها جميع عبادك آمين يا رب العالمين. لما إن بشير سان كل ماري مدي ما دابي ولن وسيم شلاني عليها دين متن سيد أكا أتاني بغران ماهر بشير سان كل ما رأي متي ما لدابي وللم وسعي خلامي على دين متن زيد أتاني بقران متن ما رأي دهاني إلى متن بزيد بزيه وفي أكبر رضوان ما بزريوي جرالي الذي فرطر به من الخير مبوطا للأس والجيب أتاني أمان من بلاء وفتنة كفيت السقاء كالجوي والجهر والعيد حساما مددت المنتقى من خادمي وداد وسوق رابق من خادمي كريم متي تمدو يمدو كربو وبمتي باركت سك مالخي محمد المختار محمد المختار سادي لمالكي عليه الصلاة ما سلام من عليه رسول كريم من كريم مكرم عليه السلام مسرس وقيه سلمت من الأعداء والمكر والعزاء بداء الذي يؤمن به الله ومن المسجد بدادي لمولانا وللمصطفى النبي وللعالم من فارق القيش بالقيه لقد جاءكم أسنى على خير مرسلين أماني بالباقيان سري والوزي مع المصطفى خلط الأهادي لجانبي فإني على خير كثير ما نبي جمل الله ساتو كما أسن أغلى خبت وري على من يلقى رب المصطفى نبي قلوب الورام ديلو مالني نويت شكر الله شكرا مخلدا على من به كل سبي كماهي فرست بأن الله باق ومالك وبالمصطفى هنا من أين والمي سألت بوجه الله ربي ومالكي فراقي بلا دل وسبك سيد كفى الله كل ما لم يهب لي براق على كل الورى عبد الله محمد المختار باها بي الورى عليه سلاما خير من جاد بي على الله أسني صلاة مسلمة على من به دري لدى الله سافني سمام ورى عسري لدى الله.

فما رمتم من مالك قادم الأمين سمامه ورا هسري لدى الله في يدي وما رمته من مالك قادم الأمين يميني على لا داي سيف مهند فمن يسالني يمر وسوخ الإسلام وسوخ الإسلام فيها فمن عبا مكوزي في الدنيا وسير مال جشي الله لوجه الله يدين سنالما أماني في البقال المدر والبري ربي سكوري بعدام جي على النبي ولا ينتين يسو سبيل تهي يستقبل يا خيرات ربي بجايم كفاني بالأداء ترن بالعلي حديات ربي قد أدني وسويت وخطير القراص القزوة مني مدادي وأقلامي لربي وللنبي عليه السلام بسم الله نجي إلى بس خير العلم في صدر مبتدي حض الله كل والمبيات كنجي عليه التواليف التي يتجي بها إذا صار بخير من فاز بالغي أو القلب مني بس إن يقود سا تعلم وتعليم لله سيدي تهيات باق قد أول الكون منكو على أحمد المختار من ما توصيب توجهت بالمختار وسهب مدة لمهن به لي جاد بسجر وتي مع الله بالماء حسابي مسام وإني بما الخير سرتوي وراي أسوني عن الأعداء والداء والعصا سبيل لسي كل يتسان بلي رباهي كتاب الله وسنة التي أحاديث تفسير للسساد يقود لي الباقي بقرآنه المنى ولبارك الوهاب في العين والأسر سراتي سرات المتقم التي به قسمنا من الأبدار كالميد والقزي الليل وجه الله تبتل سكرين خديما لمن أغنى أنا نزلت الناس يا ناس المسيح لمن قاد لي أبكار من وقعي شكوري قديم للذين أجدوا غني يدي مستقدمت المصطفى ذات ربة قسمت من الأعداء ورهد وسوي كفاني إلهي بالنبي المكر والسقى وصابيب يوم الله في القلب صغري ما الله قد الدري نهي بجائما قد أبى نارا قد ناقض بالوري بجائما عاز سيدا بذن وزناه لنا فلان وخير الدين وزناه وفي سكوري لربي بعد ما مدتهم حل الذي قد أعبسه يا الله لإقاد ربي الذي قد زاد الكرماء بيبي وادا كل وماو محمد قد جرت نهري مناكبه عليهم من ربه الباقي سلامه وجهت أبكار متي للذي أبدا يقود لي كل ما أرد وأسو محمد أخجلت أنواره قمرا وكل سمزنا وفي دوابه نبينا لم يكن سرواه في القدماء ولا يرى سرمدا في القلق سرواه يزني مدادي كأقلامي عليه له كأنني عند ترب فيه مهوى نبينا قاد لي ما أستبد به ما هل كما هتبدلا من مساياه رسولنا أحمد مطار قدمه باق قدم عدد عمر هداياه آيات أحمد لي قادت مواهبه ولي تخلد ما أرضى وهواه وجدت ربي بمت المستوى ثمنا وانقاد لي كون ربي لي بجدواه فرلين لخيري سرمدا وجلا وليس ينو جنابي درم الزاو رم الإله ليس لا سيهجسو سي ومن أما الدريان مناو أما جهاتي مخن قد مددت يدي لو واهنا بكل واهلاو يهمي جنابي للجنات راجو بالمصطفى خير من أبدا مولاه محمد قادلي ما لا يفوس به خير من الله من أبدا وأغفاه فردت خير الورى في خدمتي ولو خطي بتمليك باق به السفاه أقسمت بالله
حل ويب وما آباه يابه أقسمت بالله إني لنجابه حل وهب وما آباه يابه ترى قصائد التوحيد لمالكنا قواهد الأقمن آخر من باه والله إني يكن من الله به ابن الله دونك الزيب أشاه خير الزري جرائم يسمو الطيب ما يسمي جاهد الله أمداه مع الله بالماء حسابي مسام واني بما الخير سرت ورائي اسوني عن الاعداء والداء والعزاء سبيل لشي كل يدرسان بلي رباه كتاب الله وسنة التي احاديث تفسير للسساد يقود لي الباقي بقرآنه المنى ولبارك الوهاب في العين والاسم صراطي صراط المستقيم الذي به وصلنا من الابدار كالميد والخزي الليل وجه الله تسجيل سكري خديما لمن اغنى انا نازل في الناس يا اتمشي لمن قاد لي ابكار علم وقير شكوري قديم للذين اجتوا خبي يدي مستقدمت المصطفى ذات ربة وسمت من الاعداء ورهدي وسوي كفاني الله في النمل المكر والسقى وصافي بيون الله في القلب صغري مع الله وقصد الدري نهي بجائما قد أفى نارا قد نعقل بالوري بجائما عاز سيدا فزنا وزناه نلنا فلان وخير الدين وزناه وفي سكوري لربي بعدما مددهم حل الذي قد أوى في سنة الله لإخاذ ربي الذي قد زاد الكرماء بيبي وعدا كل وما محمد قد درت نهوي مناقبه عليهم من ربه الباقي سلامه وجهت أبكار متي للذي أبدا يقود لي كل ما أرضى وأسهو محمد أخجلت أنواره قمرا وكل سمج نوت في جوابه نبينا لم يكن ثرواه في القدماء ولا يرى صمدا في القلق ثرواه نزني مدادي كأقلامي عليه له كأنني عند ترب فيه مهو نبينا قاد لي ما أستبد به ما هل جماهة بدلا من مساياه رسولنا أحمد مطار قدمه باق قدم عدد أمري هداياه آيات أحمد لي قادت مغايبه ولي تخلد ما أرضى وهواه وجدت ربي بمت المستوى ثمنا وانقاد لي كون ربي لي بجدواه فر العين لخيري سرمدا وجلا وليس ينوجنا به درم الله فما الاله الذي لا سيهجزه سي ومن اما الدريا نمناه اما جهاتي مخن قد مددت يدي نواهنا به كل واهلاه يهني جنابي للجنات رابو بالمصطفى خير من أبدى مولاه محمد قاتلي ما لا يفوز به خير من الله من أبدى وأخفاه فردت خير الورى في خدمتي ولو خطي بتمليك باق به صفاه أقسمت بالله أقسمت بالله إني للنبي أبدا خل ويب وما آباه يابه أقسمت بالله إني خل وهب وما آباه يابه ترى قصائد التوحيد لمالكنا قواهد الأقمن آخر من باه والله إني يكن من الله به ابن الله دونك الزيب أشاه خير الزري جرائم يسمو الطيب ما يسمي جاهد الله أحداه أزكى سلام كريم لا يقيد من بلا سرمت لمن زنجا بسكره حسي بذكر نفس من لا يفارقني محب المنتقى حسني ببسره خرايا كتاب الله ليس يغربه إبليس خطا بمن قد تاب مسره لله شكره الله خير الورى خير الورى وعلى على كتاب بوحي الله مجراه حاجي قال الله بالمختار دون ذرا ينقاد لي كل ما لله يرضاه سأذكر الله
للجنات مرتديا عنه ولي قاد أبقى مام له فنعم لي الله إذا ماني عنه ولو حمدي وشكري الله من منه أبدأ يبدأ لي الله كل دار شاكره فخادري قيمة المجدو.

0: الكتاب الذي قدمونا لكم كتابي أهل لدي جملتكم في فضل من لنا أتاون النار ليسدوا دراني مؤمن أبدا ومسلم مسلم حسبي الله هو الإله هو الرحمن خالقنا فهو الرحيم الذي من تاب الله فهو الوجود الذي قطعنا وكدم ما البقاء الذي أبقى من نبقاه
1: الله الله الله أرسل خير الخلق أحمدنا لم يغلي خير من مولاه أزكاه إرسال أحمد الله يخفى على أحد إلى لا أحد يصيح مولاه
0: إرسال أحمد الله يخفى على أحد إلى لا أحد يصيح مولاه لا مدى المنتقى ما لا أبدا لغير إباس من الله والله الله فضله كلما وقدمه ومن أبان وجهه بلا ذق الله هو النبي ورسول متماوله تابع الأكابر من والله الله إن الرسول لنور يستنع به دنيا وغراء فمن عدا وارداء له خطابي في سير ربي ولا ينجات لسي بدور عداء لك الوسيلة يوم الأسر من ملك يختار كونك ساسق وارجاء إلا يقدر القاد يوما يقيم الصباء جميعهم يا بسر انتم بسراء
1: هديتي يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا كبلا ردن وكن لي ايام الجو الجو ولي الله اهتدى رواسطتي يا من بك الله ما ليختار انجو اوصي بربي وهو الواحد الاحد من الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مواهب النافعة في مدائه الشافعة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا أكرم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق الناظر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم واجعل هذه الأنضاح جالبة إلى الإيمان والإسلام والإحسان وإلى السعادة الدائمة وفرح بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حيث قرأت أو كتبت أو نظر إليها أبدا آمين يا رب العالمين. واجعلها مما تتغنى بها الهور العين والولدان في الجنة التي أعد المتقون واجعلها من أحب الشكر إليك وإليه عليه الصلاة والسلام.

لك رضائي لك ثنائي لك التجائي مع اعتدائي يا من سفاني يا من حماني عمن جفاني بمهوداي أسبل ستوري أصلح أموري كثر قياري بلا كدائي يا من أجاب من استجاب

نوير فادي دديا زهزه تعيبي اذهب طريبي طهرت جيبي كل صياي انهيت صيري طيبت معيري كلي بقيري كلت قياي يا خير محي كلي برعي

البلاءات لذي القطر امت النجاي أنت الكريم أن القديم دهرا وديم فيك سناي رمت امتداحي وانتي فلاحي

الحرودي رضا المجيبين ما ارتقي على الصحابة دوي الإجابة يوم الكبار دسناي نعم الرجال لهم مجال نيلوا ونالوا وقت العناي رضا السميع على الجميع.

كريم ربي طيبت قلبي بعد اجتدائي سلي وسلم على المتمم وكل عاصم بلا انتهاء سلي وسلم على المتمم وكل عاصم بلا انتهاء اللهم بأقوج الله تعالى الكريم سلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفرح بهذه المنسومة في كل وقت وحين أبدا وهب لناس مرداك الأكبر في كل حرف منها وهب لكل من يقرأها سعادة الدار آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سفر بمششي.

وشرت أن رسول الله خدمني وأن ربي أمري بالنبي خبلا محمد خير خلق الله دون مرنا صلى عليه خدير خاد للنبلاء سعادتي قد جرت أخلام ربي بها وبسبيلك فاني ربي السبلى.

كل من محلا جاهدت دهرا طويلا في العدا ومدوا وبنبي خاد لي رب الورى نحلا ناجاني الله وأعوى من وفزت به وخاد لي العلم وتعليم إذ نحلا.

بفتح الجيم للنازم إلى الجنة التي وعد المتقون، والله على ما نقول وكيل. بسم الله الرحمن الرحيم. سفر مدح محمد صلاة رحيم لم يزل خير رحمن على عبد باخ زان روحي وجسماني. صلاة رحيم لم يزل خير رحمن.

عليه وسلم، والله على ما نقول وكيل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب

Gimagin kay paraman nyo magwawal kawang kundurap mo fagkum nyo ang maghuri yaka mo nyo paraman di kano kunya po hangwane gimagin twabi bay karin si iyem baraman mo fagdib jang tin kipud niya di tali siri si alal baraman malaka isi فالقمام فديوان مضايع الخب النيدي براما بالعالفان كساير اكتباد نديس امام تموي جاسي براما تموي وطات ايان انفرت كوسو دمبوتن كن تلي بلوس براما ملاق لرم كساير اكتباد

أجر المؤمنين في الدنيا بعد من قيل فيهم عليهم بجاهه عليه الصلاة والسلام رضوانك يا باقي يا من خصني بعدهم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى بقولك سرا وعلانية في البر والبحر فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم فيما مدى في قبل يوم كتابتي لهذه القصيدة التي لا يشك في كونها كما كتبت إلا كافر بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وبرسوله المقول فيه محمد رسول الله والذين معه إلى آخر السورة المباركة

وكب من أنكر باعتراضي له شكوري على حياتي عبدا قديما فاز بالآيات أشكره شكر الذين سربوا من عذبه وللجنان خربوا حست حياة لا ترى لخيري معجزة

أحياني الباقي بلا إمات ولا تنازع ولا شمات آتاني الباقي الكتاب الأعظم ولا ألاقي كل من تعظم عني جزى والدتي والوالدا خيرا كثيرا لا يزال خالدا نفعني بالمصطفى المشفع عليه تسليما هنف هل أنفعي دعا قلامي إلى شكور من سخر للخلق بقى إذا أمن ربي مالكي خليلي والحبيب وخن

عن كل سوء وأذى وجنتي ينقاد مني سلام عن صلاة له بآله وأفضل ملاه رسولنا أحمد كل أعلى عليه خير الصلوات الأعلى زنت له أبكار أمداه لنا من جهل شأني وصف الخلدا قلبي صفى بك.

ربهم امتداه من به الباقي دفع اذا توجه الي فاندفع حكمني الحكيم وهو الحكم ومنه تاتين المنى والحكم يقول للخبير والعليم ما دونه العلوم والتعليم نفى الخبير عن فؤادي جهلا سرت به لبث علم أهلا برأني العليم من دلال فسرت مقسطا بلا إخلال مع الحكيم ما اعترى كليتي من البلايا أقبلت هديتي إلي أقبلت هدية الكريم وكل ما كنت من الله أروم آيات منسل الكتاب نسلي وإن

لي بلا أذى وكلي أمنا أسنه في سفري وحضري مما يخالف رداء المدري لله في الدارين بالماهيد بأكبر الرضوان ذا تقيد ليقعد بالمختار ربي كلما طلبته مع الرضا مسلما هديتي للمصطفى في أبدي بلا عناء أو أذى أو كبدي من زن أن

عليه تسليما مبيد من عدا لكل من ضيقني من قبل ولم يتب دنيا وأخرى قبل هداني الهادي بجاه الهادي كما تقبل به جهادي وجه ربي بقدر عظمة ذات الكريم مننا معظمة يسوق لي ما أستهي بلا انتهاء ولا أذن كما له سير انتهى ساق لي الباقي خيرا بلا انصرام كن فيكون لي يوجه المرام تكريم من ليس له انتهاء ليبي تبتدر اللهاء بادر لي جود الكريم وكرم باخ ودود لا أفارق الكرم شاء الإله أنني مكرم قل وهب وبه أكرم رديت عنه.

ولسوى مختاره للا أمين. نفى الذي لم يرد لي وسترا سري وعيبي ومبيعات اشترى براس من بارسني براس من يبارس المنتخم البار الزمن إذا طلبت من إلهي جلبا وإن صرفت بإلهي سلبا لجاد بالتوحيد ربي الأحد مسجد لي بقل هو الله أحد له مدادي وقلامي في العدا وأبدا لست ألاقي من

ربا وخير أفضل الورى محبا نسعى من صدرك ربي نورا كن بالمنير طالبا منيرا للنور قد وجهت عند الظلم.

ماه نعم الشجاع نعم هاشم ماه للبهر قد وجهت عند البحر مدعا به قد صرت مثل بحري هبوت أفضل الورى في البر بغير مدح جاد لي ببر قدمني في البر والبحر معا مدح الذي برا وبحرا جمعا وجه لي في البر والبحر المنى من كونه خير المنى ما كمنى إلي في البر وفي البحر أمال خير الورى خير الفتوحات بمال بجلني في البر والبحر امتداه من مدهو كب عدو إذا انسداه هديتي في البر والبحر ثنا هل الذي بالأذى عن ثنا محمد بر

فرحني كون إلهي الأحد وكون خير الخلق ليث من جهد هداني الله هداية التي قد جاءها منه أمين الملة محمد وسيلتي لقلي هب الذي جعل كثرا قلي أثني على

وجهل الأمان دون خوف باخ كفاني موجبات الخوف فرحت بالله الذي أمنني من كل سوء أبدا بالمنن علي من الله بالتامين وتحرى

ما يحسن الأبدان بالتسمين هداني الأمين بالخفي وفزت بالمعلن والمخفي ما توجه الأذى للماهي خنيت عن سيف وعن أرماه واجهني الصفيه بالتبشير أني خديم النور والبصير ليد من البشير بالصفاي من كدر وجاد بالصفاي أكرمني البصير تبصيرا يدوم وإني الخل الحبيب والخديم هداني الرحيم لا أدل وعن سبيل الله لا أذل محمد صلى عليه الله في الآل والسلام.

وكوني الحب الخديم حريفا زان عباداتي وسان قدمي صفاء كل بخير عدمي نويت شكر الله بالذي أباه لي ولي كان بأمن وربا وجهي ذو توجه للباقي ولي يقود مطلب السباق ناجاني الكريم والمكرم ناجاني الصفي والمكرم يقود للقرآن والحديث ما دونه التفسير والتحديث ساق لي المنسل خير الذكر وكان للباخي بخير مكر تسليم من

والمسلمات نعم خير العالمين شهدت أن الله رب واحد ولجنابي لا يميل جاهد رفعت أمداد

نفع عن النافع نفعا فاقا ولا ألاقي من أبى وفاقا بان لي الذي على خير اختفى وهو سرور سرمدا للمختفى نجاني المختار من خير مرا وحيثما يدي أمده يمرا عليه تسليما مقيت الرافع ليس يزال بكريم نافع مد لي الباخي الجزاء بقدره منه ومن رسوله بقدره هديتي من الإله والرسول توجه

بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

الرحيم اللهم يا اكرم صل على سيدنا محمد الفاتل ما امر الخاتل ما سبح ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى دين حق قدره والمقدار العزيز واجعل هذه الدار جاربة

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حيث قرئت أو كتبت أو نزلت إليها أبدا آمين يا رب العالمين.

حجابي ذكر مجاو تقل سجاو به يراو زوربي ذكر وليو ذكر نجيو ذكر سبيو لزجباي ذكر خزيبو ذكر

لخير مهدى أدائري بيوز لخير فحجراي فوت من مري مري مفمري ما أهل بادي في الامتراي إني أخو

0: صلي وسلم على المتمن وكل العاصي الى انتهاء صلي وسلم على المتمن وكل العاصي الى انتهاء على محمد الله تعالى الكريم صلي وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وأقاربه منظومة في كل وقت وحين أبدا وهب نزمها إذا أكبر في كل خرب وحملكم يقرأ سعادة دارين أن يرضى عالم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: Barkibur, barkibur, barkibur, barkibur, barkibur, barkibur, barkibur, barkibur, barkibur, barkibur, barkibur, barkibur, barkibur, barkibur, barkibur, barkibur, barkibur, barkibur, barkibur, barkibur, barkibur, barkibur, barkibur, barkibur, barkibur, barkibur, barkibur, barkibur, barkibur, barkibur, barkibur, barkibur, barkibur, barkibur, barkibur, barkibur, barkibur, barkibur, barkibur, barkibur, barkibur, barkibur, barkibur, barkibur, barkibur, barkibur, barkibur, barkibur, barkibur, barkibur, barkibur, barkibur, barkibur, barkibur, barkibur, barkibur, barkibur, barkibur, barkibur, barkibur, barkibur, barkibur, barkibur, barkibur, barkibur, barkibur, barkibur, barkibur, barkibur, barkibur, barkibur, barkibur, barkibur, barkibur, barkibur, bark

عبد الله وهو شهير ستار يا في دارين متيم محمدا بنزم ونصر وهو نعم ستور بزاري كتاب الله وسنة التي بأحتم عما نحا بزور خسور خلت والأهل عني تفرقت لمده الذي عن المدي خسير خسور خلت والأهل عني تفرقت لمده

كتاب الله والمصطفى النبي وأصحابه في البحر حين أدور أخاطبه بالمتي وهو بطيبة وإن

0: منه جل مسلما ما لال ولا سابي نحم بدور ومنه صلاة مع سلام إليك يا مناك الكلي يا من ندعو بهور
1: أغسلي أغسلي يا شفيعي وسيلتي هنا وخدا يوم السماء تمور أغسلي أغسلي يا شفيعي وسيلتي هنا وغدا يوم السماء تمور وخذني من الفجار والبحر غانما إلى البر والأبرار أنت بشير فبشر ذوي

بسيف وهو شهير على جملة الأصحاب رضوان ربهم كما جاهدوا من جارى بيس كفور بهم أرتجي من مالك نصره على ذوي الشرك.

0: موحدا وحول النصارى والبحور تمور هو الكنز والكبريت وزاد لي هنا به تنتفي نار غدا وسبور
1: كتاب كريم من كريم مكرم لعبد كريم للقديم يمير كتاب مجيد.

0: هذا وإني اليوم أزور رضائي وزور محبة لهؤلاء لزاد قل طالبا من الكريم جزاهم بجايد الجاي العظيم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا صل على خير الورى محمد وآله مع سحاب العبد واغفر ذنوبي وذنوب المسلمين والمسلمات يا غفور يا معين واقض حوائج الذين داموا في خدمتي وابلغ ما راموا وارزقهم الإيمان والإسلام والفتح والإحسان والاستسلام وجازهم عني بالغفران وبالكرامات وبرضوان وجهما إلى الهدى والخير واجرما عن رداء والضير واغفر لهم كل لغا وذنبي وهب لهم معا صلاح القلب وكن معينهم على أموري الدين والدنيا مدى الدهور ولا تواخذهم بما قد أجرموا في سر وجري فأنت الأكرم وافتح عليهم في العلوم فتحا يزيل عنهم دنسا وقبحا وهب لهم سعادة تدوم يا بر يا مجيب يا كريم وزر قلوبهم إلى تعاد بالعلم والعمل في الأوقات إجاي أفضل الورى محمد وقيس رمضان الأمجد والي وسبي جميع واقي آلي وسبي جميع واقي كل ذي عبادة مطيع وسليا عليه ثم سلما وآله وسبي وكرما ما دامت القمة سلما إلى سعادة ولنجاة وعلا
1: السلام عليكم نن يبو ديغلو نن اغ سوف تي ديغلو نيب اغ سوف تي ديغلو سيرين بي
2: ني نكي في نون لانو غيسه تي وقت بي نون لانو غيسه ني في نكه رك ني لانو غيسه موي توب وي تي نون خاصي بار نلو وا نجانل نو خاصي ييغا خامني موم ييب دا نيو بغ ني ني خاصي

الحمد للحق المبين من كونه ولي يبين على الكتاب المستبين مع جميع النعم الحمد للحق المبين من كونه ولي يبين على الكتاب المستبين مع جميع النعم أحمد ربي العظيم حمدا كثيرا لا يريم مصليا على كريم قال الورى للمنعم أشكر ذا العرش المجيد شكرا يلاقيه المشيد مسلما على وحيد بكلك لي وكلمي شكرته إذ خصني بخدمة الماه السني ساخدمة في العلني له وفق ولني له ختابي داعيا بما يحب ماليا وقال لي أخراضيا سعدا لدار الكرم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اذكر سعينا بالمنتقى المحترم للمصطفى الذي ترام له صلاة وسلام مع امتداه كل عام رمت من المكرم صل على من انجعل قطب الوجود نعل وآله سوي النحل وصحبه وكرم صل على من جعل خير نبي فضلا حين أبونا جدلا في دينه وعسم وسلما يا ربي على ختام الأنبياء والمرسلين الأسياء إمامنا المحسم وسليا النعمة على رسول الرحمة مغلاق باب النقمة سبب كل نسم وسلما يا سمدي على النبي محمد وآله والهمد وكل تبقى رسم يا البقاء والقدم مني تقبل خدمي وترغس التقدم بها منير اللقم ساك خيار العرب ساك منيل الأرب ساك سبيل الطلب طبيب أهل السقم صل على باب الهدى نائل المدى مول الندى ليس العدى ماهي الردى باب الهلا والكرم وسلما على الأمين ساك المكين والمتين ساك المجير والقنين بتصنى واحترم ذاك الوحيد والمجيد وهو المبر والأحيد من باستقامة يقود إلى الجنان من هني صل وسلم يا قدير على سراجك المنير وهو البشير والنسير بنقم ونعم ذاك رسول الراحة صل وسلم سرمدا يا من كفاني كمدا على البهيج أحمدا وليكن بنحمي لي جمل النزاهري وباطني بتاهري يا ماهيا كبائري بجاهه ولممي يا من لديه أملي عني على المستمل صل بكل الكمل مع جميع الأمم وسلمن يا بديع على المطاع والمطيع ساك المصفى المصفيح حبيبك المفخم صل على المبجل يا من حماها خجل وهندكم هو جلي وهنده وفخم يا ربنا يا ربنا يا خلنا يا هبنا منا تقبل كتبنا بمصطفاك السلم صل وسلم على من قد أجاب ببلا يوم ألست أولا قبل سبي التكلم صل على خير رسول يا من به يهبو بسول في الآل والصعب الهدول وتتقبل قلمي هب لي كون قلمي بسارة المقدم واكتب به تقدمي بلا أطن أو ألم صل على خير النبي قال الورى بالأدب يا من كفاني ودبي بجاهه وسلمي هو الذي فاق سواه من البرايا بهداه حتى بدا كتب سماه في عرشك المعسم وفي الجنان والسقوف وفي الوجوه والكهوف وبالرماح والسيوف قلها كل سنم قاد الهداة للنعيم بغير ذكره الحكيم بربه الباقي القديم سبحان من لم ينم صل وسلم سرمدا على الذي قد تردا بليلة قد ولدا فيها مديم المقسم ليلة مولد النبي ليلة مهو الريب ليلة مهو التعب وتهرس التعسم بها النجاة والفلاح مع السرور والنجاح بها الرباه والصلاح مع اندباه نقم هوت خوارق بدت عن الرواة ثبتت كمثل نار أطفئت مع النهاء دقم وهي نساء التي قد حصمت وجلت للفرس قبل الملة وسيرت كالهدم
وكم خلال السهبي سردا لأهل الريب هنسم يا أخبار النبي ورجعوا بندمي تريد بها بالنجوم عن السماوات الرجيم وفرخ آخرا يليم بيس به ساوكمي ستهمين ولدا خير نبي قد بدا صلى عليه من هدى فؤاده بالحكم نور حسيم قد يرى به قصور خيسرى من كان في أم القرى مكة خير الحرم إيوان كسرا صدها فيها وقبل رفعها سمك له فارتفعها نهو ثمن مكرم هذا السرير كسرى لأجلها ولنحترى من نور أفضل الورى رب عليه سلم بعد صلاة لا تسول بالآل والصحب الهدول وبيجدد السبيل بياحدا أو ألم سل وسلما على من هات مولدا جلا لغيرنا سوي القلاء وتتقبل خدمي مولده معسم مبارك محترم تعسيمه ينحتم على سوي التقدم تعسيمه بالسنة يقودنا للجنة بإزدياد المنة لمخلف معسم فمن يحسن مولدا نبينا باب الهدى فلا يهاتب خدا فاحترما وعسم فمن يعسم مولدا خير البرايا احمدا فكشهيد شهدا بدرا بخير وهم فكل من انفق في مولده المسرف مالا بخير سرف ولو بقدر درهم فانه كمن حذر يوم غنين وصبر ويوم بدر ونصر خير الورى مفحمي فمن يعسم مولدا نبينا باب الهدى فلا يهاتب خدا عند الحساب المفحم فكل من قد حضر مولد أفضل الورى معسما مبشرا بسكر أو لهم فإنه قد سجرا بما يديم البشرى ولا يلاقي ضررا يوم اجتماع الأمم فمن تهى من هيئا لمن له قد خرأ مبجلا فخبأ خيرات أهل الهمم ومن على شيء قرأ مولد سيد الورى تبركا فسيرا نموه بالفتخم وإن على ماء قري مولد خير البشر فالسرب بالمتهر يكف كيد المرخم ينور القلب الشراب من ذلك الماء بالمجاب والقلب يهيد نعاب وعن شقاء يحتمي إهياء مولد البشير يحمي العيال والديور فيه شفاء للسرور لكل هاد ينتمي صلى على خير البشر باق يديم للبشر بالآل والسهب الدرر مع سلام يحتمي يا ملهما قد وفقا صل على من خلقا والخلق فاح خلقا كالخلق والتسلم قد كان ذا توسط في القد

من تمن لآدم كان يطول كل من ما شاه في كل زمن وكان واسع المتن يضحك بالتبسم وهو جليل قلب بياضه مسرب بهمرة وأهدب وأنجل سورة يفتر في أفنى ابتسام كالبرق أو حب الغمام وضحكه يجل السلام كسرج في سلم ووجهه متور وهو خميس أسهر وهو بهي أسمر مرتل التكلم كان مع الذهب في خده المهذب وكان سبط القصب قرنينه سوشمم كان الأسن أفحج وأسنب مفلج وأسكر مبتهج والوجه ماهي الخمم وهو أجمل الورى خلقا وخلقا فهرى والمثل قط لم يرى ولم يرى في الشيم أحمدنا رحمتنا حامدنا نعمتنا محمودنا فرحتنا والجود مسر الديم إني أهاتب الجميل مصليا حال الرسول مسلما حال الوصول بحسبه في كلمي سلي على المدثر خير الورى المبشر مع الفر المتهري وعليه وسلمي سلي على المدثر خير الورى المبشر مع الفر المتهري وعليه وسلمي سلي على المسمل جاي الدجى المؤمل آمين ندال المرمل وتعبه وسلمي صل على حب الإله حبيبه فكر الإله سفيه سيف الإله وآله وسلم صل على حزب الإله نعمته باب الإله سراته هدى الإله وسهبه وسلم صل على سيدنا ولينا قدوتنا حبيبنا شفيعنا وآله وسلم صل على المؤدب في الحرمة المؤدب خير رسول ونبي وسهبه وسلم صل على باب النعيم ذاك الصراط المستقيم محمد خير الأنيم وآله وسلم صل على حس الهرب وذاك كاشف الكرب وذاك رافع الرتب وسهبه وسلم صل على الماهي الوكيل والمتوكل الكفيل قائدنا إلى السبيل وآله وسلم صل على بهر البهور ليث العدا شافي الصدور ما في الشقاء بدر البدور وسهبه وسلم هو الذي قال الندى لمن يجي بالاهتداء ومن نهاه باحتداء لا قرد بالوكم هو الذي امتدت يدي به لرب الأبيد وجاد لي بالجيد من خير هات وكم له من الخوارق ما لم يجي لسابق ولا يفي للاهق فلا من المقدم منها سلام الحجر عليه مشي الشجر له انشقاق القمر بذي البقاء والقدم كان يسله الخمام يرى وراء وأمام وعينه كانت تنام وقلبه لم ينم منها تجنب السباب عن جسمه مع الثياب كذاك تسهيل السعاد بالله مولي المغنم منها توسل الطيور به له استكى بعير وانفجر الماء النمير من يده التكرم سمع تسبيه الطعام في كف أفضل الأنام كتاب سبي بكلام معجزة المحترم كلام ذب قد أتى فيها بنفس ثبتا حنين جسم قد أتى في معجزات المكرم كان يزور منزله رضوان كي يبجله منها طيور مرسلة على سبي التعصم نهى إلى البيت الحرام لكي يسير فالهدام مستدرج من الأنام للجهل بالمعصم والله جل فعلا بجيشه ما فعلا بجاهه وجعلا كيدهم في اليهم والله جل فعلا بجيشه ما فعلا بجاهه وجعلا كيدهم في اليهم فالكل من سوي البدر مات بأسوأ حجر جعلهم رب البشر كلقم لنهم ومن خوارق بدا ما هات خار المقتدى صلى عليه من هدى بسوء التفخم بعنكبوت نفجت ما حمام أثبتت حوما به قد سترت ساتيهما كظلم والكافرون قد أتوا وآثر الماهي قفوا ومنه شيئا لم يروا ورجموا بالألم وهو صوت ستري مع هتيق الأكبر في الغاء مرآ نسري وما رأوا من أرمي
حمى الحديث المانع يغني عن المدافع لكل عبد خاشع يطلب خير الهرم كان يعينه الرياح كما يهينه الرماح وهو خني همسلاه بربه المكرم يا رب سل سرمدا على النبي أحمد وآله سوي الهدى وصحبه وسلم يا رب سل أبدا على نبي حبدا وآله سوي الندى وصحبه وسلم يا رب سل كل حين على رسولك الأمين وآله سوي اليقين وصحبه وسلم يا رب سل في الدهور على التي ما صدور وآله سوي الهجور وصحبه وسلم يا رب سل كل عام على النبي خير الأنام وآله على دوام وصحبه وسلم يا رب سل في الوقود على الفتيه في السكوت وآله سوي القنوط وصحبه وسلم يا رب سل في النهار على النبي فخر النثار وآله سوي الفخار وصحبه وسلم يا رب سل في الصباح على النبي في الصلاة وآله سوي الفلاح وصحبه وسلم سل

في دوام والآل والسهب الكرام واقبل به منتسمي صل على ليس شفاء بيوم بدر إسوفاء مع سهاب الغنفاء بعدي المهسم سلم على بدر الجلاء دج القلوب وحلا سوي المقامات الحلا وعز به وعسم قد قام خير البشر واستخيار السمر إلى سوي التكبر كالبدر واستأنجم يوما به استدى النضال يوما به استبدى الختال يوم تعارف الرجال يوم الرضا والوجم وذلك اليوم فلاح لتهتداء ورباح لترتقاء وصلاح لكل شخص مسلم يوم به قد خفرا صنوب من قد حذرا قتاله رب الورى كبيرة كالأمم لا خاتو الخير السهاب فيه سوي الدير السعاب وهم معا أذن انقلاب سوى ارتفاعه همم تناسوا الموت معا والكل منهم سجعا يبخي اللقاء يسرعا لهب ماه الخمم تناسوا الموت معا والكل منهم سجعا يبخي اللقاء يسرعا لهب ماه الخمم وقاتلوا من قناهم وسفيه السفا حتى الخبار سبعا بين جبال وكمي سمنا من السماء خير وجند حسما إلى رئيس الكرماء بشرا بخير وكمي أمده رب الأنام بجند أملاك حسام لعدد الله للهام أرض وسيد تعصمي وفيهم إسورب خليله الممجد جبريل نحم السند فوق جواد شيسم وساره إلى الكفاح مع السيوف والرماح حب سلاح وفلاح خلف الإمام الأحسن وفيهم المحقق سيدنا الموفق أصدق من قد صدقوا بالهاشمي الحلم صديقه المكبر سلهيبة الموقر أنيسه المصبر في الغار بعد الألم وفيهم المبشر بكل خير همر سيدنا المقتمر حصة كل مسلم وفيهم من نكها بنت رئيس السلها نورينهين أفلها بهت كل مأسم سيدنا المجمل حسمان من قد قتلوا وهو إذا يرتل كتاب مهت الأجسم وفيهم الجال الوثن أبو الحسين والحسن باب الهلوم والختن أبو شراف الأنجم سيدنا المكرم عليه المعصم مرد الحد الحسم سمو ماهي الأثى والوجم بذلك اليوم حصل لنا أمان من وجل ومن حناء وخجل ومن جوى وندم به خنينا للجنان عن قسوة وعن هوان به لنا طاب السمان مع قبول الخدم فلنحمد الله على نجاتنا ممن قلا وكل شر مسجلا بالمصطفى المقدم إني أخاطب الجميل فيه وفي الآل الهدول وسعده بلا خمول بسليا وسلم يا ربنا يا ربنا يا قلنا يا هبنا صل على سيدنا محمد وسلم وآله وسعده وستعلق به من أولياء حزبه وتتقبل قلمي وارض عن السهب الكرام رضا يقود للمرام وليكن ياك الأنام بلا عدا أو ألم واذكر صلاتي على سيدنا باب الهلا وتلقتيد تقبلا لوجهك المكرم يا ربنا صل على خير نبي أرسلا محمد وستهلا أمته وسلم يا ربنا صل على خير رسول فضلا محمد واصلا كتابتي وسلم يا ربنا صل على خير نبي قد حلا محمد وتقبلا خطيبه وسلم يا ربنا صل على خير رسول بجلا محمد وجملا أهالي به وسلم يا ربنا صل على خير شفيه قبلا محمد وكملا قدي به وسلم يا ربنا صل على ماهي الأثار الوجلا محمد وحسلا ما سرني وسلم يا ربنا صل على خير سراج احتلا محمد من خسلا ما تأني وسلم يا ربنا صل على خير منير أرسلا محمد من كملا مراده وسلم
يا ربنا سلم على خير بشير النولى محمد من حج بسارتي وسلم يا ربنا سلم على من تبقوه قد حقلا محمد من أحجرا قاليني وسلم يا ربنا سلم على من كسلي قد خسلا محمد من بجلا قسائدي وسلم يا ربنا صل على عقل كل الهقلاء محمد من حقلا مبارسي وسلم صل على سار سما فوق البراق للسماء محمد وكرما بهسبه وسلم كبار يغرق اتباق في الليل قاتد وفاق والانبياء باتفاق لاقوه بالتكرم واهترموا وقدموا وكرموا واستسلموا تواضعا وعسموا لقدره المحترم تواضعه اسحرفوا رتبته وصرفوا لقاءه واحترفوا بالفضل والتقدم وابتدروا بالمرحب والسهل والتأدب والبشر والتقرب لربه المقدم والكل منهم سرعا في مهمد استمعا سكر سفيه الشفعاء مع الأمين الأقدم والكل منهم مدها من بعد ما قد فرها ببعثه وانسرها صدرا لشكر النعم فخاب عنهم وارتقى فوق البراق للقاء حبيبي واخترقا فجب الإله المنهم ثم لداره سنا وقد هوى كل منى منه واصحاب الغنى وجالبات النقم نعم النبي والرسول نعم التي جاد بسول لنا بربه الجميل من سكره واللقم آيات الله أحمدا لا تتناهى ترمدا ونقوى سوي الهدى هنخطها بالقلم أرسله الله إلى كل الورى مرتلا سكرا عليه أنسلا هدى للتعلم أكرم بسالك الكتاب فيه هداه والصواب فيه الخطاب والجواب من ربنا في القدم هو الشفاء من كل داء لمن عليه اعتمدا ومن أبعه تردا سا حسرة وندم وكل شخص ألحدا فيه ولم يجتهدا بتوبة لا قردا من ربه المنتقم وهو الذي من اهتدى بهديه نال هدى ويهتوي الفوز خدا سا حكمة من نقم وهو كتاب المبين جاء به نبو الأمين بإسم رب العالمين هدى لهاوي الأقوم وهو الذي من أدبر عنه وما تدبر فيه عزى رب الورى وضحاكة للوم وهو الذي من ثبت فيه ولم يلتفت ساهم لم يكن فتى عند الشكور الأكرم وهو الذي من اكتفى به سوى ما قد كفى ولا يلاقي كلفى سوى الأفى بالكرم أحمد ربي على كتابي التي على كل كتاب نسلا بكلكلي وبالفم أشكر ربي الحكيم على كتابه الحكيم وفزت فيه بهلوم تفهم سات لفهم كتاب ربي الكتاب بنفس سالك الكتاب به حسمت من حتاب وجالبات السقم هو خليل وحبيب لي مغنيا لي حنسبيب به يحبني لبيب يطلب خير اللقم يا خير ذكر نسلا من خير ربنا انسلا ليتقود نسلا من ذي البقاء والقدم يا خير ذكر قد بدا ممن صفائي أبدا لي خلدا رخدا ساء من وخدم أنت رفيقي للجنان يا من يسون للمكان ولي تطيب الجنان يا خير سكر محكم يا خير سكر رتلا بفم ساكر تلا سق لسواي من قلا وليكن وحكم يا خير منصر يري ما غاب سا تدبري ربي سفي ذكري بك بخير تهم يا خير منصر يري ما خاب سا تدبري ربي سفي ذكري بك بخير تهم يا خير ذكر قدمه خير الهلوم وقمه ليغداي ومنه مني أذات وهمي أنت سبيلي والأنيس لي قد فائق المقيس بخدمة الماه الرئيس مكيفي بالملهم يا خير سكر قمها ما ذا قلبي فمها هب لي كوني مفلها بالمنسل المفهم
بكساءة مالك كوني نور سالك وتنجساب الناسك بمن جلا والمفهم بكساءة مالك كوني نور سالك وتنجساب الناسك بمن جلا والمفهم وأن يقود للنبي في أبد بالنخب سلامي المقرب بلا امتهان والمختم وأن يقود للنبي في أبد بالنخب سلامي المقرب بلا امتهان والمختم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب